0: حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي
1: حياتي انت لعمري انت.